0: الغرب
1: أهوما
2: اشتقنا للبيت
3: وطني مان
0: همارا كري
4: نشتم فيه
5: من بيريا خاني خقري
6: مايا كوجا
0: كر
7: كولو
8: نينوب
0: مي فاميليا